0: لكل مستمعاتنا،
1: لكل مستمعاتنا،
0: لكل مستمعينا،
1: لكل مستمعينا.
0: إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.
1: نوتا عربية.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداك الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هابط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

خضراء عمد العين وصغيرة ومشيرة عالغين بتزوغ وبتحكي يا صافيرة شو بيمر

0: نوتة قريبة.
1: صوتك يا عليا بيزرع الفرح بهالبيت.
2: عيشي وحدك يا ستي.
1: لا يا بنتي، عيشي أنا ومزهري.
0: نوتة قريبة.
2: احكي لي الحكاية.
1: من زمان كنت ناطرة عباب، وهون اليوم مرق وأخدني من إيد وجابني عهالبيت، يبقى يدوس عالصخور ويتنقل بالحقالة، ويزرع الوعر ويسقي الصليخ، ويطلع الشجر العالي بأرض العاري.
3: كانت الأرض بهيك الأيام العتيقة بدها إيدها، والبيوت الصغيرة تتلف بالشتاء،
1: حدول السطح قرب تشرين،
3: والبنتو خي رجعوا
1: يا حني عم يدرسوا،
3: بكرة بيتعلم وبيتركونا،
1: بدها طريق ونتبعدن عنا وما فينا نوقفهم، بدهم يكبروا ويعيشوا ويفتشوا ويحبوا،
3: بدهم يحبوا غيرنا ويتركوا البيت.
1: أنا وإنت بمسوية من المسويات، تركنا بيتين كانوا يحبونا.
3: صحيح، الله معنا، رح أحمل السطح وأزرعلن الأرض تنحميهم من العاصفة، ويصيروا يقدروا يفتشوا عن الحب ويوقفوا بالزمان شجرتين، خليهم يروجوا صوب البواب اللي ناطرينهم عليها رفقاتهم.
1: فايق كيف الصبي لقي بيته جديد، ويوم جابلنا لبيتنا العتيق مزهرية،
3: والبنت بس خلصت التكاية حطت على الجوان وقالت أنا رايحة ومسكها بإيده.
1: كان في ناس كتير يوم، والطاولات عمراني والغنين متلاي الدنيا.
3: ايه مسكها من ايده واخدها عبيتها جديد.
1: بعد التكاية على الديوان وبعد المزهري، غابت الشمس وسرب الخطيار، وصار في على الحيط صورة، والناس بعد الناس بحبوا وبيحسدوا وبغاروا، وهالبيت ما عايش فيه إلا الحب. وهيك يا بنتي كلنا منفتش على المشوار، والحب بيسلموا الكبار للصغار، تيضل زهرة الزهور اللي مشعشعة طول السنين، والأسوارة تتنقل من إيد لإيد. مش هيك يا سبع؟ فوت صار انت ورفقاتك.

0: العربية أغانينا هاي
1: تخزر اللي صرحة في نبع
0: وكمان هاي
2: فهلا على أطلال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربة صحابي قافيني الغربة
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني كل
6: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: احكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: الإيراني لا يستوفي خطوطه الحمر. محادثة وصفت بالبناء بين لبنان وإسرائيل في واشنطن رغم التصعيد ومقتل 11 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. حماس تصف التوسع الإسرائيلي في غزة بأنه انتهاك صارخ للهدنة. بوتين يقول إن روسيا لم تهدد الدول الأوروبية يوما ولا تهددها الآن، وموسكو لا تنفي ولا تؤكد تورطها في حادثة المسيرة في رومانيا.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: في التفاصيل، وبعد اجتماع مع مساعديه قال الرئيس الأمريكي إنه لن يبرم اتفاقا مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه. دونالد ترامب أكد أنه سيتخذ قرارا في القريب العاجل بشأن الاتفاق، لكنه قال أيضا إن على إيران إنهاء سيطرتها على مضيق هرمز وتفكيك قدرتها على صنع سلاح نووي، وهما شرطان لا توافق عليهما طهران. لميز زين الدين.
2: بعد اجتماع استمر لساعتين في غرفة العمليات، أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه. من جهته ترامب قال إنه سيتخذ قرارا في القريب العاجل بشأن اتفاق محتمل مع طهران لتمديد وقف إطلاق النار. وكان ترامب هدد في منشور على منصته تروث سوشيال أنه يتعين على إيران أن توافق على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، كما يجب فتح مضيق هرمز فورا من دون رسوم، مؤكدا أن السفن العالقة في المضيق بسبب الحصار الأمريكي ستتحرك، مشيرا إلى أن هذا الحصار سيرفع فورا. وفيما يتعلق بالمواد المخصبة، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستستخدم هذه المواد بتنسيق وتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إضافة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيتم تدميرها، كما لن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر بحسب قوله.
1: والولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة لمكافحة الإرهاب تستهدف أفرادا وكيانات إيرانية. من بين جهات أخرى، جاء ذلك في إشعار نشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية. من جهتها، قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصادر مطلعة قولها إن أهم جزء في الاتفاق المحتمل مع الولايات المتحدة يتمثل في شرط الدفع الفوري ل 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. وقالت المصادر إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي بشأن تفاهم محتمل لإنهاء الحرب هي خليط من الحقيقة والكذب. من طهران، علي المنتظري.
3: تقول وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة لا صحة للإدعاءات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي بشأن اتفاق محتمل مع إيران، وأكد المصادر أن تصريحات ترامب تشكل مزيجا من الحقائق والأكاذيب. وبحسب الوكالة، يزعم ترامب أن إيران ملزمة بفتح مضيق هرمز من دون تقاضي رسوم، في حين أن نص الاتفاق لا يحتوي مطلقا على أي بند من هذا النوع. كما نفت المصادر بشكل قاطع ادعاء ترامب بأن إيران ستفكك موادها النووية أو تدمرها، مؤكدة أن هذا الأمر لا وجود له أصلا في مذكرة التفاهم. ومن أبرز بنود الاتفاق التي تجاهلها ترامب الدفع الفوري لمبلغ 12 مليار دولارا من الأموال الإيرانية المجمدة، وشددت المصادر على أن المبلغ يجب أن يدفع فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وإلا فلن تدخل إيران في أي مفاوضات أخرى قبل سداد هذه الأموال. كما أشارت المصادر إلى أن من بنود الاتفاق الرئيسية التي تجاهلها ترامب أيضا إقرار وقف كامل لإطلاق النار في لبنان وفقا لوكالة فارس الإيرانية. علي منتظر، تهران، منتقل دولية.
1: في في لبنان أسفرت غارات إسرائيلية على 3 مناطق في قضاء صور في الجنوب عن مقتل 11 شخصا من بينهم مسعف ومواطن سوري وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. وقد أسفرت هذه الغارات أيضا عن إصابة 8 أشخاص بينهم مسعف آخر وفق الوزارة التي اعتبرت ذلك خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية الأطقم الصحية رغم الاتفاق المعلن لوقف إطلاق النار. وعلى وقع هذا التصعيد عقد وفدان عسكريان لبنان وإسرائيل محادثات أمنية في البنتاغون بالأمس عن هذا الاجتماع. حدثنا مراسلنا في واشنطن علي بردة في مداخلة سابقة، نستمع إلى بعض ما قاله.
4: هذا اجتماع استثنائي وتاريخي بامتياز في الحقيقة، لأنه للمرة الأولى التي يجتمع فيها بصورة مباشرة وفدان من الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني. وهذه الاجتماعات استمرت لمدة 9 ساعات طوال يوم أمس داخل وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون. ألبريدج كولبي وكيل وزير الدفاع للشؤون الحربية كان هو الذي قاد هذه الاجتماعات وأدارها، وكانت هذه الاجتماعات بحسب البيان الذي أصدره كولبي بناء للغاية ومثمرة، أدت إلى تفاهمات حول ترتيبات أمنية محتملة يمكن أن تفيد المسار السياسي الذي بدأ بين لبنان وإسرائيل في مفاوضات أيضا مباشرة منذ أسابيع عديدة، ويتوقع أن تستكمل الأسبوع المقبل بجولة رابعة.
1: علي بردة من واشنطن. والرئيس اللبناني جوزيف عون شدد في اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، معتبرا أنه المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى. وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية، حزب الله أعلن من جانبه شن سلسلة هجمات بطائرات مسيرة على أهداف في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته وغاراته في عمق الأراضي اللبنانية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن الجيش الإسرائيلي قواته عبرت نهر الليطاني جنوب لبنان. من القدس زياد حلبي.
5: واصلت إسرائيل تصعيدها العسكري في جنوب لبنان غارات وتوسيعا للمنطقة الصفراء شمالا، فيما يبدو سباقا مع الزمن قبل تبلور الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب. رئيس الوزراء الإسرائيلي قال من حدود لبنان إن قواته عبرت نهر الليطاني ووصلت إلى مناطق مرتفعة، مؤكدا استمرار العمليات من جنوب لبنان إلى البقاع وبيروت. وتأتي هذه الرسائل السياسية والعسكرية فيما تسعى إسرائيل إلى تعزيز موقعها التفاوضي قبل أي تسويات محتملة في المنطقة. على جبهة إيران يتعاظم القلق الإسرائيلي من الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران، وتعتبره إسرائيل سيئا مرتين لأنه قد يمنح النظام الإيراني فرصة لتعزيز موقعه مع بقاء المخاوف النووية والبالستية، ولأنه قد يقود إلى إنهاء الحرب مع حزب الله وهو ما لا تريده إسرائيل. كما تشير التقديرات إلى تراجع قدرة نتنياهو على التأثير في قرارات ترامب. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: في غزة اتهمت حركة حماس رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بانتهاك صارخ لوقف إطلاق النار الذي أبرم في 20 أكتوبر 2025 بعدما أمر الجيش بالسيطرة على مزيد من الأراضي في القطاع، هذا فيما سجل بالأمس مقتل 4 وإصابة العشرات في أنشطة عسكرية إسرائيلية، كما ينقل مراسلنا في غزة وسام أبو زيد.
6: لا يزال قطاع غزة يشهد تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث شهدت الساعات الماضية سلسلة من الاستهدافات التي أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإصابة العشرات، سجل من بينهم عدد من الأطفال. وتركزت العمليات العسكرية الجوية والبرية على مدينة غزة إلى جانب قصف منزل سكني في مخيم البريج وسط القطاع، وصولا إلى إطلاق قذائف مدفعية شمال وجنوب قطاع غزة. وتفيد مصادر محلية بأن المدرعات الإسرائيلية تقدمت بالقرب من شارع صلاح الدين، الطريق الرئيسي الرابط بين كافة المحافظات، تحت غطاء ناري كثيف، وسط مخاوف من قيام الجيش الإسرائيلي بتوسيع نطاق سيطرته على المناطق التي باتت تعرف بالمناطق الصفراء والتي تشكل نحو 60% من مساحة قطاع غزة. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو دولية.
1: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم تهدد الدول الأوروبية يوما ولا تهددها الآن، وذلك ردا على اتهامات أوروبية لموسكو بالمسؤولية عن سقوط مسيرة على مبنى في رومانيا. رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي نددت بتصعيد خطير وغير مسؤول عقب الحادثة، فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
7: هو
1: يمكن الجزم بمصدر الطائرة، حادثة استدعت إدانة واسعة من جانب الأطلسي والاتحاد الأوروبي اللذين حملا روسيا المسؤولية وحذرا من تكرار هذا النوع من التوغلات. فايزة مصطفى،
8: يبدو أن غضب رومانيا من اختراق مسيرة روسية لأجوائها لم يتوقف عند استدعاء السفير الروسي للتنديد، بل تصاعد بإعلان القنصل العام الروسي شخصا غير مرغوب فيه والمطالبة بإغلاق مقر القنصلية. أما الخارجية الروسية فتوعدت بالرد بالمثل، وطالب الرئيس الروماني نيكشور دان باستجابة حازمة ومنسقة مع الحلفاء، وأعلن عقد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في البلاد لمناقشة تداعيات ما تصفه رومانيا بأخطر حادث تشهده هذه الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. كما طالبت بوخارست الحلف باتخاذ تدابير لتسريع نقل قدرات مكافحة المسيرات إلى أراضيها. أما الناتو فأدان ما اعتبره تهورا روسيا، معلنا تعزيز الدفاعات لحماية كل شبر من أراضي دول التكتل، نفس اللهجة تبنتها رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، منددة بما اعتبرته انتهاكا صارخا لسيادة رومانيا والمجال الجوي الأوروبي، مؤكدة مواصلة الاتحاد الأوروبي تعزيز أمن دوله الأعضاء وتصعيد الضغط على موسكو.
1: عن دلالات هذا الاستهداف سألت مونتي كارلو الدولية الأكاديمي والباحث السياسي رامي القليوبي في موسكو.
9: بداية هناك مثل روسي يقول من لم يتم ضبطه متلبسا ليس سارقا، وبالتالي ليست هناك أدلة قاطعة على تعمد روسيا لإرسال هذه المسيرة، بل قد يكون ذلك نتيجة للتشويش عليها أو اعتراضها بوسائل الدفاع الجوي وما إلى ذلك. لكن في حال صدقنا الرواية أن هذا الهجوم مقصود، فالهدف منه هو واضح، هو إصدار رسالة إلى أوروبا: أنتم لستم بمنع عن النزاع الروسي الأوكراني، أو فعليا المادة الخامسة من حلف الناتو لا تعني شيئا. ونتذكر أنه في الخريف الماضي تم اعتراض مسيرات روسية فوق بولندا، وفعليا لما يكترث حلف الناتو كثيرا، خصوصا منذ أن عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبيت الأبيض وتبنى مواقف مناهضة للعولمة وفعليا وضع دعم أوكرانيا على عاتق الاتحاد الأوروبي، فهذان هما الاحتمالان الرئيسيان.
1: الأكاديمي والباحث السياسي رامي القليوبي في موسكو. والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذر من أن روسيا تستعد وفق المعطيات المتوفرة لدى كييف لتنفيذ هجوم واسع ومركب على أوكرانيا خلال الليلة الحالية أو الليلة المقبلة. محمد زاوي من كييف والتفاصيل.
10: تشد أوكرانيا أعصابها مع تزايد التحذيرات من هجوم روسي واسع يبدو أنه وشيك، وفق تأكيدات الرئيس فولوديمير زيلينسكي. كييف تقول إنها تملك مؤشرات استخباراتية على تحذير روسيا لضربة كبيرة قد تشمل الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة والصواريخ الباليستية خلال الساعات المقبلة. وعلى هذا الأساس أعلنت القوات الجوية وفرق الدفاع في كييف ومختلف المقاطعات حالة تأهب واسع. الرئيس الأوكراني دعا المواطنين إلى التعامل بجدية مع صفارات الإنذار والالتزام بتوجيهات السلطات، مشددا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة. وفي الوقت نفسه جدد زيلينسكي دعوته إلى الشركاء الغربيين لمساعدة أوكرانيا في حماية أجوائها، خصوصا عبر تزويدها بقدرات إضافية مضادة للصواريخ الباليستية. هذه التحذيرات تأتي بعد ليلة جديدة من الهجمات الروسية، فقد أعلن سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية هاجمت البلاد بعشرات المسيرات وعدد من الصواريخ، أصاب بعضها أهدافا في مناطق عدة وخلف قتلى وجرحى ودمارا في منشآت حيوية للبنية التحتية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: حطمت قرى وبلدات عدة في فرنسا أرقاما قياسية في درجات الحرارة لشهر أيار مايو خلال الأسبوع الماضي في ظل موجة حر مبكرة غير مسبوقة، وتتفق الدراسات والهيئات العلمية على أن موجات الحر في أوروبا أصبحت أكثر تواترا. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. ترامب يقول إنه لن يقبل بأي اتفاق إيراني لا يستوفي خطوطه الحمر. محادثات وصفت بالبناء بين لبنان وإسرائيل في واشنطن رغم التصعيد ومقتل 11 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. بوتين يقول إن روسيا لم تهدد الدول الأوروبية يوما ما ولا تهددها الآن، وموسكو لا تنفي ولا تؤكد تورطها في حادثة المسيرة في رومانيا.
7: شكرا لك رولا.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: والبداية من هنا من باريس رضا.
7: نعم، الأجواء حارة دائما في باريس، تصل درجة الحرارة نهار اليوم إلى 34 درجة مئوية. في لندن تصل درجة الحرارة إلى 29 درجة مئوية. غيوم متفرقة في برلين مع 24 درجة مئوية. في روما أيضا غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 30 درجة مئوية. وفي مدريد سماء صافية تماما، درجة الحرارة مرتفعة تصل إلى 35 درجة مئوية.
1: التصعيد المقلق بين روسيا وأوكرانيا،
7: خبر وتحليل بقلم وصوت خطار أبو ذهب.
11: ازدادت وتيرة التصعيد بين موسكو وكييف بعد الهدنة القصيرة جدا في 9 مايو التي أتاحت تنظيم العرض العسكري الروسي المختصر بمناسبة الانتصار على النازية، خلافا لعادة استعراضات الساحة الحمراء الهائلة. وأعقب ذلك هجمات أوكرانية واسعة النطاق، بما في ذلك ولأول مرة قرب العاصمة الروسية في ليلة 16-17 مايو. في المقابل شنت روسيا هجمات كثيفة وأطلقت صاروخ أوريشنيك الفرد الصوتي القادرة على حمل رأس نووي ضد مواقع في كييف في 25 مايو، مما يندرج ضمن سياسة ترهيب أوكرانيا، كما قالت كايا كالاس وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي. أما على صعيد خسارة الأراضي، فتمكنت أوكرانيا هذا العام من استرجاع 480 كيلومتر مربع من أراضيها التي احتلتها روسيا. وفي الأيام الأخيرة تقدم الجيش الروسي في كوسي ياتينيفكا شمال مقاطعة دونتسك، ونفذت القوات الأوكرانية هجمات مضادة على ضواحي زابروجيا. امتد التوتر إلى خارج الأراضي الأوكرانية في 29 مايو عند سقوط طائرة روسية مسيرة على مبنى في مدينة كالاتي في رومانيا، وسرعان ما أدانت رومانيا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ما تم وصفه بالتصعيد غير المسؤول. وحصل في نفس اليوم هجمة روسية ضد سفينة تركية في البحر الأسود عند خروجها من ميناء أوديسا. واللافت أن هذه التطورات أتت بعد تحذير رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي نيرشكين من قرع طبول الحرب بقوة في أوروبا، واتهامه الاتحاد الأوروبي بالتسريع من وتيرة التسليح والتحول إلى تحالف عسكري موجه ضد روسيا. تنطوي المقاربة الروسية على اعتبار أوروبا مستفيدة من إطالة أمد الصراع الأوكراني ومعرقلة الحل السلمي، وهكذا تبدو موسكو حانقة من دعم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لكييف، واعتبار أوكرانيا بمثابة خط دفاع أول عن القارة القديمة. في المقابل تركز الأوساط الأوروبية على التمادي الروسي في استهداف رومانيا، وكذلك الاستفزازات في بلدان البلطيق المجاورة، بالإضافة إلى الاحتكاكات البحرية والجوية مع سفن أو طائرات أوروبية. ويندرج كل ذلك في التحذير من التهديد الروسي ونهج الكرملين الهجومي الذي يمدد مأساة أوكرانيا، بيد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينفي كل ذلك، وحرص على التأكيد بأن روسيا لم تهدد ولن تهدد الدول الأوروبية، واعتبر أن كل ما يفعلونه هو مواصلة المواجهة مع روسيا وتبرير الإنفاق الباهظ من ميزانيات دولهم على حساب دافعي الضرائب. إنه حوار طرشاني المتزامن مع تصعيد ضمن حرب استنزاف طويلة ومخاوف أوكرانية من هجمات روسية كبيرة في استغلال لانعكاسات حرب إيران على متانة الحلف الغربي.
1: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم معك محمد بوشيبة. موقع المدن عنوان: مفاوضات المسارين، إسرائيل تريد لبنانين وجيشين.
12: نعم رولا، يقول منير الربيع في موقع المدن: على إيقاع المفاوضات الإيرانية الأمريكية يسير نتنياهو عمليته العسكرية في جنوب لبنان، فيسرعها ويكثف النار ويوسع الإخلاءات ونطاق السيطرة والاحتلال لتثبيت واقع عسكري جديد في حال فرض الأمريكيون عليه وقف النار. ويبدو نتنياهو في سباق مع الزمن، بينما الكثير من في لبنان والخارج يعتبرون أنه في حال لم يتعرض لضغط أمريكي جدي لوقف الحرب فيمكن للإسرائيليين مواصلة التوغل إلى مناطق ونقاط غير متوقعة. وتابع الكاتب أنه في ظل تصعيد وتيرة الحملة العسكرية عقدت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية أيضا، وبدت المطالب متباعدة جدا. تخلل الاجتماع الكثير من التوتر. الوفد اللبناني تمسك بالمطالبة بوقف إطلاق النار والانسحاب، وهو ما رفضه الإسرائيليون بالكامل، مشددين على بقائهم ومواصلة عملياتهم إلى حين تفكيك سلاح حزب الله. إنها مفاوضات بمنطقين، يقول الكاتب، حيث تريد إسرائيل فيها خلق لبنانين وجيشين. لبنان يعمل بالتنسيق معها سياسيا، ولبنان آخر يقاتلها ويواجهها، وجيش ينسق معها عسكريا وأمنيا لتفكيك سلاح حزب الله وضبط الوضع في الجنوب.
1: نقرأ في موقع العربي الجديد: بديل من جامعة الدول العربية.
12: أفاد محمد الرماوي أن الأنظار تتطلع إلى نجاح الجهود الباكستانية في التوصل إلى نهاية وشيكة للمواجهة الإيرانية مع إسرائيل والولايات المتحدة، وما تبعها من إغلاق مضيق هرمز ومن اعتداءات على دول الخليج والأردن وحصار أمريكي للموانئ الإيرانية. فإن المسلسل الدامي والخطير وما تسبب به من خسائر هائلة قد كشف في الوقت نفسه عناصر قوة كامنة لدى الجانب العربي والإسلامي، وما يستحق التأمل فيه والانطلاق منه لتطوير القدرات الذاتية والجماعية ووضع حد لمقاولات تبخيس مكانة الدول العربية والإسلامية. وأوضح الكاتب أنه على الرغم من الخسائر الاقتصادية الجمة، أن هناك ثمة كتلة عربية إسلامية ذات شأن ووزن في الموازين الإقليمية، وأنها باتت تتمتع بالاحترام لدى المراكز الدولية في الشرق والغرب، والأمر الذي يستدعي التأمل أن الدول التي تمثل هذه الكتلة لا تدرك بصورة كافية ما تمتلكه من قدرات جماعية، وبخاصة حين تفعل هذه القدرات في الأزمات وحين تستيقظ الروح الجماعية ويمتلك أصحابها زمام المبادرة.
1: في موقع أساس ميديا: مصر تتحدى إثيوبيا، البحر مقابل النهر.
12: اعتبر نبيل قموريا في موقع أساس ميديا أنه لم يعد التوتر بين مصر وإثيوبيا مقتصرا على ملف سد النهضة ومياه النيل، بل تمدد بصورة متسارعة إلى ساحات البحر الأحمر والقرن الإفريقي، حيث تتداخل حسابات الأمن القومي بالممرات البحرية وتتشابك مشاريع النفوذ مع خرائط التجارة والطاقة والتحالفات العسكرية والإقليمية. وتابع الكاتب أن الخطاب الإثيوبي لا يعكس التصاعد ضد القاهرة واتهامها بالسعي لتطويق أديس أبابا ومنعها من الوصول إلى منفذ بحري، بات يمثل سجالا سياسيا عابرا، بل يكشف انتقال الصراع بين البلدين إلى مرحلة جديدة أكثر عمقا واتساعا، عنوانها الحقيقي إعادة رسم موازين القوى في شرق إفريقيا. وأوضح الكاتب أن التقارب المصري مع إريتريا يحمل أبعادا تتجاوز التعاون الاقتصادي والسياسي التقليدي، حيث تمثل الدولة التي خاضت حربا طويلة مع إثيوبيا وتمتلك موقعا استراتيجيا بالغ الحساسية على البحر الأحمر، وهو نقطة ارتكاز مهمة في العلاقات.
1: بين الحرب والسلام، مأزق النظام الإيراني، عنوان في صحيفة الشرق الأوسط.
12: يرى محمد الربيحي في صحيفة الشرق الأوسط أن طهران تريد اتفاقا يخفف الضغوط الاقتصادية الخانقة، لكنها في الوقت ذاته تخشى أن يبدو الاتفاق وكأنه تراجع سياسي وإيديولوجي أمام الجمهور، حيث تم تعبئته لعقود على فكرة مواجهة الشيطان الأكبر. لذلك تحاول القيادة الإيرانية البحث عن تقديم وتأخير الأولويات تمنحها فرصة الادعاء أمام جمهورها بأنها انتزعت نصرا سياسيا واقتصاديا من واشنطن، حتى لو كان ذلك النصر شكليا أو إعلاميا أكثر منه واقعيا. فهي تريد المال وتريد هرمز وتريد إزالة الوجود الأمريكي وتريد الاحتفاظ بالأذرع، والعالم يريد نزع السلاح النووي وحرية المرور وقطع التدخل الإيراني في الجوار.
1: شكرا لك محمد بوشيبة. والآن قراءة في الصحافة الإسرائيلية مع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
13: الاتفاق المتبلور بين الولايات المتحدة وإيران والقلق من أن يقود إلى إنهاء الحرب في لبنان حظي باهتمام خاص في الصحف والمواقع الإسرائيلية. نبدأ من صحيفة هارتس. المحلل العسكري عموس أرئيل يكتب أن الاتفاق لا يزال متأخرا، لكن لا مجال للشك في نوايا دونالد ترامب الذي لا يخفي رغبته الشديدة في إنهاء الملف الإيراني باتفاق والانسحاب من الخليج. ويرى أن التطورات الحالية تثير قلقا بالغا في إسرائيل، لأن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي ألحق أضرارا كبيرة بإيران، لكنه لم يؤدي إلى إسقاط النظام، ويشير إلى أن النتيجة النهائية للاتفاق تتوقف على تفاصيل لم تتضح بعد بشأن سحب اليورانيوم المخصب وحق التخصيب مستقبلا، محذرا من أن القيادة الإيرانية قد تستنتج أن الضمان الوحيدة ضد أي محاولة تصفية أخرى هي السعي سرا نحو امتلاك سلاح نووي. موقع القناة 12 الإلكتروني. القناة كشفت مسودات مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما. وبحسب التقرير فإن معظم تفاصيل الصفقة اتفق عليها بين فرق التفاوض، لكن الرئيس ترامب طلب أياما عدة للتفكير قبل اتخاذ القرار النهائي. وتنص المذكرة على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وإزالة الألغام ورفع الحصار البحري تدريجيا وتعهد إيراني بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، كما تنص على بدء مفاوضات حول التخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب وفرض قيود على التخصيب مقابل بحث تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وتؤكد الإدارة الأمريكية أن جميع الخيارات الاقتصادية والعسكرية ستبقى مطروحة إذا فشلت المفاوضات. يدعوت أحرروت والموقع واينت. رونين بيرغمان يكتب أن عدم رد المرشد الإيراني بعد يثير قلق ترامب والوسطاء، وينقل عن مصادر إسرائيلية قولها إن نتنياهو يحاول إقناع ترامب بأن خامنئي يلعب معه ألعابا، وأنه يدفع باتجاه العودة إلى القتال. ويكشف أن المادة الأولى من الاتفاق تتحدث عن إناء جميع الأعمال العدائية في المنطقة بما في ذلك لبنان وبشكل خاص فيه، وهو ما دفع إسرائيل اتخاذ إجراءات أكثر عدائية في لبنان خلال الأيام الأخيرة، كما يشير إلى أن ترامب يسعى إلى إظهار صورة نصر واضحة ويريد ربط أي اتفاق مع إيران بانضمام السعودية وقطر إلى اتفاقيات إبراهيم. معريف. أفي أشكنازي يصف الاتفاق الجاري بلورته بأنه سيء للغاية بالنسبة لإسرائيل، ويقول إن تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما تم من دون تحقيق أهداف الحرب، ويضيف أن الإيرانيين كشفوا ببراعة أن ترامب ليس الرجل القوي الذي يحاول الظهور به، ويحذر من خروج إيران من الحرب وهي تشعر بأنها نجت أو انتصرت، وذلك سيقود إلى إعادة بناء سريع لقدراتها العسكرية وتعزيز حلفائها في المنطقة وفي الساحة اللبنانية. يدعو إلى زيادة الضغط على حزب الله والحصول على حرية عمل أوسع في بيروت قبل أي وقف محتمل لإطلاق النار، محذرا من أن إسرائيل قد تجد نفسها أمام ما يسميه كأس الهزائم إذا انتهت الحرب من دون حسم على الجبهتين الإيرانية واللبنانية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: ومن مونتي كارلو الدولية نجدد التحية الصباحية ومستمرون بتقديم برامجنا المتنوعة. بعد قليل موجز إخباري مع زميلة لميز زين الدين.
7: بعد الموجز النشر الاقتصادي مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولي في منطقة الخليج زياد الطحش،
1: ثم أخبار الاستهلاك والتسوق معك رضا.
7: فيها رولا موجة الحر ترفع استهلاك المياه وتفاقم أزمة الإمدادات في جنوب شرق إنجلترا، واقتصادات أوروبية كبرى تواجه ضغوطا تضخمية متزايدة بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
1: نشرة رياضية تلي ذلك، ثم مدونة اليوم وفيها تعنون عروب صبح تعا نشرب شاي،
7: ونختم هذه الساعة مع عروب مع الأبراج مع الشاي. الشاي هذا أعطاني رغبة لشرب الشاي. عرب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج نختم به هذه الساعة.
1: ابقوا معنا.

0: السادسة والنصف صباحا في باريس.
1: لميس زين الدين وموجز إخباري جديد، تفضلي.
2: أهلا بكم مستمعينا. قالت وكالة أنباء فارس نقلا عن مصادر إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي بشأن تفاهم محتمل لإنهاء الحرب هي خليط من الحقيقة والكذب. الوكالة الإيرانية قالت إن طهران تشترط الدفع الفوري لمبلغ 12 مليار دولار من الأصول، مشيرة إلى أن تدمير المواد النووية الإيرانية غير وارد في نص الاتفاق الذي لا يتضمن أيضا مسألة فتح مضيق هرمز من دون تلقي رسوم بحسب وكالة أنباء فارس. وكان البيت الأبيض أكد أن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه، فيما قال ترامب أنه سيتخذ قرارا في القريب العاجل بشأن اتفاق محتمل مع طهران لتمديد وقف إطلاق النار. فيما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن 24 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بالتنسيق مع الحرس الثوري ووزارة الخارجية الإيرانية. على جبهة لبنان، واصلت إسرائيل ضرباتها في جنوب البلاد وأصدرت إنذارات بوجوب إخلاء عدة قرى وبلدات. الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 11 شخصا من بينهم مسعف ومواطن سوري، إلى جانب عدد من الجرحى وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. وبينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جيشه عبر نهر الليطاني، أعلن حزب الله من جهته شن سلسلة هجمات بطائرات مسيرة على أهداف في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان. وأشار الحزب أيضا إلى أنه يهاجم قوات إسرائيلية تحاول التقدم في منطقة قلعة أشقيف. إلى غزة، حيث اتهمت حركة حماس رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بما وصفته بانتهاك صارخ لوقف إطلاق النار الذي أبرم في تشرين الأول أكتوبر 2025، وذلك بعدما أمر الجيش بالسيطرة على مزيد من الأراضي في قطاع غزة. في ملف الحرب الروسية

0: تعداد روسيا للحرب مع أوروبا هي محض أكاذيب. نهاية هذا الموجز.
1: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
2: أسعار النفط تتكبد خسائر أسبوعية كبيرة وتتراجع 16% خلال الشهر وسط ترقب اتفاق أمريكي إيراني لتمديد وقف إطلاق النار. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. كيف انعكست التهدئة المحتملة بين واشنطن وطهران على أسعار النفط زياد، وإلى أين تتجه في حال تم التوصل إلى اتفاق؟
3: الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أدى إلى تراجع سعر خام برنت القياسي بنحو 2% في ختام تعاملات الجمعة ليبلغ 92 دولارا للبرميل، كما انخفض بنسبة 12% على أساس أسبوعي و16% خلال شهر مايو أيار في ظل توقعات المستثمرين بقرب التوصل إلى هذا الاتفاق. أما في حال إبرام الاتفاق فعليا فمن المستبعد أن تشهد أسعار النفط تراجعا حادا على المدى القصير، وذلك لعدة عوامل. فاستئناف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز سيحتاج إلى بعض الوقت بسبب وجود العديد من الناقلات العالقة في المضيق ومتطلبات تأمين المسارات البحرية وإزالة الألغام، كما أن تعافي الإنتاج النفطي في المنطقة سيكون تدريجيا بعد الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال الحرب إلى جانب امتلاء مرافق التخزين. كذلك تراجعت المخزونات النفطية العالمية خلال فترة الصراع، ما قد يدفع بعض الدول إلى زيادة مشترياتها لإعادة بناء احتياطياتها، الأمر الذي سيدعم الطلب في المدى القريب. لكن إذا تراجعت المخاطر الجيوسياسية بصورة مستدامة فقد تنخفض الأسعار إلى نحو 80 دولارا للبرميل أو ربما أقل، بدعم من عودة الإمدادات الإيرانية والزيادة المتوقعة في إنتاج الإمارات بعد انسحابها من أوبك، إلى جانب نمو الإمدادات من منتجين آخرين خارج المنظمة.
2: في موضوع آخر زياد، عجز الموازنة القطرية يتضاعف 20 مرة بفعل تداعيات الحرب. كيف أثرت الحرب على المالية العامة في قطر؟
3: الموازنة العامة في قطر سجلت عجزا تجاوز 2.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بعجز محدود بلغ نحو 137 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. يعكس هذا التوسع الحاد في العجز تداعيات الحرب الإقليمية وتعطل صادرات الطاقة، ما أدى إلى زيادة الضغوط على الإيرادات الحكومية التي تراجعت بنسبة 23.5% على أساس سنوي. إيرادات النفط والغاز كانت الأكثر تضررا، إذ انخفضت بنحو 2.7 مليار دولار لتبلغ قرابة 9 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، في ظل اضطرابات أسواق الطاقة وتوقف جزء كبير من عمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال نتيجة إغلاق مضيق هرمز والهجمات التي استهدفت منشآت غاز في قطر. في المقابل بلغت الإيرادات غير النفطية 1.4 مليار دولار فقط، ما يبرز استمرار الاعتماد الكبير للمالية العامة القطرية على قطاع الطاقة. تجدر الإشارة إلى أن بيانات الموازنة للربع الأول من العام تضمنت شهرا واحدا فقط من فترة الحرب، الأمر الذي يرجح تسجيل ضغوط أكبر على المؤشرات المالية خلال الربع الثاني من العام. ولكن رغم التحديات التي فرضتها الحرب على المالية العامة لقطر، فإن الدولة لا تزال تتمتع بملاءة مالية قوية مدعومة بأصول سيادية ضخمة، فضلا عن احتفاظها بتصنيف ائتماني مرتفع ونظرة مستقبلية مستقرة.
2: زياد الطحش مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك.
1: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
2: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. رضا، موجة حر ترفع استهلاك المياه وتفاقم أزمة الإمدادات في جنوب شرق إنجلترا.
4: نعم رولا، تسببت موجة حر غير المسبوقة في جنوب شرق إنجلترا بانقطاع المياه وانخفاض الضغط لدى آلاف الأسر ضغط المياه.

0: بعدما أدى الارتفاع الحاد في الاستهلاك إلى الضغط على شبكات الإمداد وسط تراجع المخزون المائي. وأفادت شركة المياه المحلية بأن أكثر من 20,000 شخص تأثروا بالأزمة في ذروتها، فيما اضطر السكان إلى الاستفاف للحصول على إمدادات طارئة من المياه.
1: وما أسباب تفاقم أزمة المياه؟
0: يعود ذلك رولا إلى ارتفاع الطلب بشكل كبير خلال الطقس الحار، بالتزامن مع انخفاض مستويات الخزانات نتيجة شح الأمطار خلال فصل الربيع، إضافة إلى تحديات البنية التحتية المتقدمة. وأكدت الشركة أنها ضخت نحو 628 مليون لتر من المياه يوميا، بزيادة تقارب 100 مليون لتر عن المعدلات الموسمية، في محاولة لتلبية الاستهلاك المتزايد.
1: وهل تأثرت يا رضا الأنشطة التجارية بهذه الأزمة؟
0: نعم رولا، أثرت الأزمة على الأنشطة التجارية في بعض المناطق، حيث اضطرت شركات ومقاهٍ إلى الإغلاق بسبب صعوبة تأمين المياه اللازمة لتشغيل أعمالها. وحذر خبراء من أن فترات الجفاف وموجات الحر الشديدة ستصبح أكثر تكرارا مع تغير المناخ، ما يستدعي استثمارات كبيرة لتعزيز شبكات المياه وضمان التوازن بين العرض والطلب مستقبلا.
1: واقتصادات أوروبية كبرى تواجه على ما يبدو ضغوطا تضخمية متزايدة بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
0: أظهرت بيانات أولية أن معدل التضخم في أكبر 4 اقتصادات بمنطقة اليورو بقي فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% لشهر الثالث على التوالي خلال مايو، مدفوعا بارتفاع تكاليف الوقود. وعززت القراءات الصادرة من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا التوقعات بإقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل للحد من الضغوط التضخمية.
1: وما السبب الرئيسي لاستمرار ارتفاع التضخم؟
0: تشير البيانات إلى أن زيادة أسعار الوقود المرتبطة بالتوترات والحرب في الشرق الأوسط بدأت تنعكس على قطاعات أخرى، خصوصا النقل والأنشطة الترفيهية، وتتوقع مؤسسات اقتصادية استمرار صعود التضخم في منطقة اليورو حتى أغسطس المقبل.
2: النشرة الرياضية.
1: قمة مرتقبة جدا مساء اليوم بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، والمفاجآت تتوالى في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.
0: وتفاصيل في النشرة الرياضية معك عامر زنباع، صباح الخير.
3: صباح الخير مستمعينا الكرام. تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، حيث يقام نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي، نهائي بطموحات متباينة، إذ يسعى البي إس جي حامل اللقب إلى التتويج للمرة الثانية تواليا، بينما يأمل الغانرز في الظفر بأمجد الكؤوس الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه. تفاصيل أوفر في ورقة موفد مونتي كارلو الدولية إلى بودابست وديع فيعاني.
4: بطل فرنسا في مواجهة بطل إنجلترا في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يلتقيان على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. باريس سان جيرمان المتوج باللقب الأوروبي الأكبر العام الماضي وللمرة الأولى في تاريخه بلغ المباراة الأخيرة بعدما تفوق في الأدوار السابقة على تشيلسي وليفربول وبايرن ميونخ ليدافع عن لقبه، معتمدا على لاعبين اعتادوا الآن على خوض المباريات الكبرى، لا سيما عثمان ديمبلي الحائز الموسم الماضي على جائزة الكرة الذهبية، أو المغربي أشرف حكيمي العائد إلى الملاعب بعدما غاب عنها لشهر كامل بسبب الإصابة. خصمه أرسنال من ناحيته تمكن أخيرا من إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 2004، ويبحث النادي اللندني الآن عن تتويج قاري أول يلحقه أخيرا بالنخبة الأوروبية. وديع فيعاني، بودابست، مونتي كارلو الدولية.
3: مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي اعتبر أن الحافز الأكبر للاعبيه يكمن في الرغبة بالتتويج للمرة الثانية تواليا بدوري الأبطال.
5: لا يوجد هناك تحفيز أكبر من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا. سنرى من سيكون الفريق الأفضل في هذا النهائي.
6: نوتا أريبيا.
5: نحن وأرسنال توجنا بلقب الدوري المحلي، والآن سنركز على الأشياء الإيجابية التي ستساعد فريقي على تقديم أفضل ما لديه في هذا اللقاء.
3: من جهته قال مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا إن لاعبي سيدخلون اللقاء في كامل التركيز واضعين اللقب نصب أعينهم.
6: التحضيرات جرت في أجواء جيدة وإيجابية جدا ونحن مركزون كليا. إننا نستحق أن نتواجد في هذا النهائي بعد مشوار رائع في هذه المسابقة. سنحاول أن نكسب المباراة والتتويج باللقب.
3: في الدوري الإسباني أعلن برشلونة عن تعاقده رسميا مع الدولي الإنجليزي أنتوني غوردن قادما من نيوكاسل يونايتد بعقد يمتد حتى عام 2031. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية أفادت بأن النادي الكتالوني عرض مبلغا أوليا قدره 80 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت إضافية للاعب البالغ من العمر 25 عاما. بلغة الأرقام، الموسم المنصرم كان الأفضل في مسيرة غوردن بعد أن سجل 17 هدفا مع نيوكاسل في جميع المسابقات، بما في ذلك 10 أهداف في 12 مباراة في دوري الأبطال. وسيشارك غوردن مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم القادمة بعدما تمت المنادى عليه من طرف المدرب توماس توخيل. في عالم الكرة الصفراء تتواصل المفاجآت في الدور الثالث من بطولة رولان غاروس، فبعد خروج المصنف الأول عالميا يانيك سينر جاء الدور على الصربي نوفاك جوكوفيتش الذي ودع المسابقة بخسارته أمام البرازيلي جواو فونسيكا في مباراة ماراثونية استمرت لأزيد من 4 ساعات. جوكوفيتش دخل اللقاء بقوة وحسم المجموعتين الأولى والثانية ب6-4 قبل أن يبدأ مسلسل العودة للبرازيلي ليفوز ب3 مجموعات متتالية بواقع 6-3 7-5 و7-5. وفي مباراة أخرى بلغ الروسي أندري روبليف ثمن النهائي بفوزه على البرتغالي نونو بورغيش ب3 مجموعات دون مقابل، تفاصيلها 7-5 7-6 و7-6 في لقاء استغرق 2:42. بهذا الفوز ضرب روبليف موعدا مع تشيكيا كوبمينشيك الفائز بدوره على الأسترالي أليكس ديمينور. أما لدى السيدات فبلغت المصنفة الثالثة عالميا البولندية إيغاش فيونتك ثمن النهائي بعدما تغلبت على مواطنتها ماغدالينيتا بمجموعتين دون رد وبالحصة نفسها 6-4. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام نشرتنا الرياضية، إلى اللقاء.
0: 6:45 صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
1: ترامب يقول إنه لن يقبل بأي اتفاق إيراني لا يستوفي خطوطه الحمر. محادثات وصفت بالبناء بين لبنان وإسرائيل في واشنطن رغم التصعيد ومقتل 11 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. حماس تصف التوسع الإسرائيلي في غزة بأنه انتهاك صارخ للهدنة. بوتين يقول إن روسيا لم تهدد الدول الأوروبية يوما ولا تهددها الآن، وموسكو لا تنفي ولا تؤكد تورطها في حادثة المسيرة في رومانيا. 7 ملايين شخص في جنوب السودان بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة بحسب الأمم المتحدة.
0: مدونة مدونة اليوم عروب صبح،
1: والعنوان تعا نشرب شاي.
7: تعا نشرب شاي ونحكي عن أي إشي، عن مودك الزفر مثلا، طيب عن تعقيدات النظام الصحي الكندي ومواعيده الخرافية اللي بتمد أشهر مشان صورة أشعة طبقية أو تشوف دكتور مختص. نحكي عن لعبة التطنيش، ممكن نتوسع بمناقشة الحرب الأخيرة اللي ما حدا فاهم راسها من رجليها. لا لا لا، مش لدرجة مضيق هرمز، هذا خارج أي نقاش. طيب ليش ما بتحكي بالتفاصيل؟ ممكن ننقل الحديث شوي عن أصول الحرية. شو قصدك أي حرية؟ حرية أخت تحرير بن جيراننا، نقلوا من البلاد من زمان. طيب متى بدك تعترف؟ وليش لسه بوز الإخص قاعد على الكرسي؟ عادي؟ يعني هلأ عادي ناس في بلد عربي يحكوا إنجليزي؟ عادي إنه عقدة النقص تجاه المستعمر ولغته بعدها مأسرة فينا يقطع العادي؟ يا شيخ عادي، ما هو في بلد عربي الناس بتحكي فيه فرنساوي عادي. حكي لي قديش بتحبني. مش غريبة إنه الناس اللي بترمي زبالة بالأماكن العامة وما بتحترم قانون السير وبتحكي إنجليزي بتحتفل بالأعياد الوطنية بالهتافات والأغاني ورفع الأعلام؟ طب شو آخر أغنية سمعتها وتذكرتني؟ إيه تعا ثلاث دقات بحبها. أنا مش متذكرة، بكذب؟ لا، بتدلل شوي. طيب، خايف أقول اللي في قلبي، تتقلوت عند ويايا ولو دريت عنك حبي. بالمناسبة وبعدين مع أبو حنان، إنه يا فرعون من فرعنك، كتبة وانكثبت علينا. كم سنة ضايل؟ Enjoy the ride. أحلى قصة سمعتها من يومين عن طشت الزيت، سلافة قديمة بس حقيقية ترى، صارت بقرية الرامة بفلسطين ب 17/3/1952، لما بهية نخلة أم سالم وعفيف الظواهري أم عواد ضربوا أبو خضر الحاكم العسكري اللي إجا يعتقل تنكة زيت، يعني صدرها طبعا، لزيادة التنكيل وتضييق على الأهالي. الستات وقعوا على الأرض وضربوا باللي بإجرهم، هيك بتقول القصة. وبعدين كبرت الطوشة وصارت معركة ومواجهة شاملة لأهل القرية ضد قوات جيش الاحتلال اللي استدعت عزيزات، واعتقلوا حوالي 44 شاب من أبناء القرية. المهم التنكة، ما أخدوش التنكة. لسه غزة عم تنقصف والأطفال بيموتوا. تشرب مرمية؟ عروب صبح.
8: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: إلى الأبراج نصل معكم مستمعينا، وينضم إلينا على المباشر عرب الحدود إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
9: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
0: أهلا وسهلا. نبدأ بسؤال عن القمر، هل مازال في برج العقرب أم انتقل إلى القوس، وماذا عن الزوايا التي تتشكل اليوم؟
9: نعم، القمر ما زال موجودا يا رضا في برج العقرب لغاية الساعة 2:45 من بعد الظهر، بعد ذلك يترك العقرب وينتقل إلى برج القوس. في عنا خلو مسار نسبيا طويل، ابتدأ بعد منتصف الليلة الماضية بحوالي ساعة وبينتهي الساعة 2:45 بعد الظهر. بمعنى آخر، النص الأول من النهار لا يصلح لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. إذن خلال هاي الفترة بنواصل المعتاد دون أي تغيير. أما بالنسبة للزوايا، فالأمر عامل ثلاث زوايا. أول واحدة حصلت أوردي بعد منتصف الليلة الماضية بحوالي الساعة، تراين يعني 120 درجة مع المشتري. هاي بتساعد في تعزيز الرابط العائلية وتعطينا كمان فرصة لمكسب مالي. الثانية جاية الساعة 6:15 بالمساء، تقابل بين القمر وأورانوس. هاي بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني بنقوم فيه. آخر زاوية جاية تقريبا الساعة 10 بالليلة جاية، تراين بين القمر ونبتون. هاي بتعزز من قوة الحدس والقوة الروحانية والخيال الخصب الموجود لدينا.
0: طيب لنرى الآن تأثيرات القمر ونبدأ بالحمل.
9: الحمل بنقول له اليوم راح تكون زي مبارح تقريبا، مشغول بأمورك المالية المشتركة لغاية الظهر. طبعا لأنه عندنا خلو مسار، دير بالك هون لا تكفل ولا تقرض إنسان مال وما تدخل بشراكة مالية جديدة. وإذا في شراكة مالية قائمة أو عندك برنامج توفير أو بوليس التأمين، افحصهم راجعهم اتأكد منهم. في ساعات بعد الظهر وفي المساء الحمل بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة. التجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير.
0: ماذا عن الثور؟
9: الثور مركز مثل امبارح على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة على الجهتين هي ناجحة، بس لأنه عندنا خلو مسار ممنوع يلتزم تجاه الطرف الآخر، خاصة شريك العاطفة، لا قولا ولا فعلا، ما يوقع عقود تجارية كمان يخليها ليوم تاني. في ساعات بعد الظهر وفي المساء الثور براجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليه، وفي فرصة لمكسب مالي من شراكة أو تعويض.
0: أخبار الجوزاء؟
9: الجوزاء العمل تراكم عنده باليومين اللي مضوا، كمان اليوم في عنده عمل كتير لغاية الظهر، بس اليوم ما يبادر بعمل جديد، يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما يدرش ايه كامله. في ساعات بعد الظهر وفي المساء الجوزاء بركز اكتر على موضوع الشراكة مع الطرف الاخر، شراكة عمل او شراكة عاطفة. شراكة عاطفة لأجواء رومانسية مش كتير مشجعة، ولكن اذا العلاقة ناجحة وفي رغبة لإتمام خطبة او زواج ما في مشكلة بالمرة، وممكن في ساعات بعد الظهر توقيع عقد تجاري يستفيدوا منه، خاصة الجوزاء عنده قوة الفكر واتخاذ القرار الصحيح.
0: أخبار السرطان؟
9: السرطان يوم آخر بدفع فيه للتقرب من الأحباء، بس بيختلف عن امبارح والامبارح، هناك كانت الأمور مسهلة أكثر، هون لأنه عندنا خلو مسار ممنوع يلتزم تجاه أحبائه خاصة أولاده. كمان بالنسبة لمواليد برج السرطان يكونوا صحيين بأي خطوة حابين يقوموا فيها من ناحية مالية، ويستحسن أنه يلغوها ليوم تاني. في ساعات بعد الظهر وفي المساء السرطان بتراكم العمل قدامه تدريجيا، طبعا مطلوب منه أنه يحاول ينجز قديش بيقدر بدون ما يبالغ في الجهد الجسماني، لأنه الشمس الموجودة بالجوزاء عم تضغط عليه بهاي الفترة.
0: إلى الأسد؟
9: الأسد الأمور اللي عم تشغل فيه تقريبا زي مبارح، الأمور البيتية والعائلية والعقارية، مع فارق أنه اليوم صعب جدا يدخل أي تغيير على المسكن ولو بسيط. كمان موضوع شراء عقار ينسى في هذا اليوم لغاية الساعة 2 إلى ربع زي ما قلت. في ساعات بعد الظهر وفي المساء الأسد تشتد الرغبة عنده للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، لكن الأجواء الرومانسية الحقيقة مش كتير دافية، ممكن يجيهم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم.
0: إلى العذراء؟
9: العذراء عنده نشاط في الحركة، في اتصالات، لقاءات، مقابلات، سفريات، أغلبها لمسافات قصيرة. اللي بيسوق بسيارة بنفسه جوا البلد يطلع قبل بوقت، يركز أكتر على الشارع. كمان التجار المحليون يكونوا صاحيين في عملية البيع من الأوراق المالية المغشوشة. اللي عنده مقابلة أو امتحان وبيقدرش يغير هذا الموعد يستعد ويركز حتى يطلع بالنتيجة المطلوبة. في ساعات بعد الظهر والمساء العذراء بيفضل الأجواء البيتية والعائلية، ممكن جدا في ساعات بعد الظهر شراء أثاث أو قطعة أثاث للبيت.
0: أخبار الميزان؟
9: الميزان الناحية المالية أشغلته من امبارح، وما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي. هذا المكسب بيكون على الأغلب من العمل، بس يدير باله ممنوع شراء أي حاجة ثمينة بدفع ثمنها أكثر من لازم، يخففوا من النفقات قدر المستطاع. في ساعات بعض الظهر والمساء الميزان تكتر عنده الاتصالات والتنقلات، بيكون عنده تعامل مع أخ أو مع جار. السهرة ممتازة جدا للطلاب الابتدائي ثانوي للدراسة والمطالعة.
0: أخبار العقرب الآن؟
9: العقرب طبعا عنده الأمر، وهذا شيء ممتاز جدا، ولكن مقيد لأنه عنده خلو مسار. إذن يواصل عمل ابتدى فيه من قبل من امبارح وما قدرش يكمله، بيلاحظ أن شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه، اللي حواليه بيميلوا للتعاون معه. في ساعات بعد الظهر والمساء العقرب يحصل على مبلغ من المال، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، أو ممكن يسترد مبلغ بده إياه من قبل من شخص معين.
0: أخبار القوس؟
9: مع مزيد الأسف القوس مبارح
10: وأول
9: مبارح
10: وكمان عربية.
9: اليوم لغاية الظهر في نوع من التعب مسيطر عليه، أولا لأنه الأمر موجود ببيت المتاعب، ثانيا الشمس إقباله. إذا مطلوب من القوس أن ينجز فقط الشيء الضروري والعاجل من عمل تراكم عنده من قبل، وممنوع يبادر بعمل جديد. تغيير إيجابي بيكون جاي على الطريق في ساعات بعد الظهر، وفي المساء يمتلئ نشاطا وحيوية.
0: وصلنا للجدي.
9: الجدي وضعه الجسماني اليوم أفضل بكتير من القوس، وهو نشط اجتماعيا، لكن المشكلة أنه إذا في صديق وعد وينفذ له مطلب في النص الأول من النهار، يا بطلعش في يده أو بنساه أو بتناساه. كمان شغلة تانية، ممكن يكون في دعوة موجهة إله من قبل وفي آخر لحظة تلغى. إضافة لذلك مولود برج الجدي بنقول له في ساعات بعد الظهر لما الأمر بيجي على القوس انتبه أكتر لأكلك وراحتك، ما في مخاطر، ولكن نوع من التعب أو الملل ممكن ينال منه.
0: وإلى الدلو الآن؟
9: أدل تركيزه رايح على العمل مثل مبارح، لكن هون يختلف عن مبارح. يدير باله اليوم إذا موظف ما يتقرب من المسؤولين، ما يطلب منهم أي مطلب. اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، كمان يمتنع عن ذلك تماما، يخليها هاي الخطوة ليوم آخر. في ساعات بعد الظهر وفي المساء ينشط مولود برج الدلو اجتماعيا، يلتقي الأصدقاء، ممكن يشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، أو حتى يمكن أنه يحقق أمنية بمساعدة صديق.
0: ونختم مع الحوت.
9: الحوت نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. هون اللي بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت، يركز أكثر على الشارع، يبتعدوا عن أماكن مجهولة إلهم. التجار يكونوا صاحيين في عمليات الاستيراد والتصدير، بتتم الأجواء الرومانسية الدافية. في ساعات بعد الظهر والمساء الحوت بيركز أكثر على عمله ومركزه الاجتماعي في محاولة لإدخال تعديل والدفع بمصالحه قدما.
0: وأين وصلنا الآن؟ الحوت؟
9: لا خلاص،
0: خلصنا مع الحوت فعلا. نعم. إبراهيم آسف. ونختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم.
9: نعم، اخترت ممثل إيرلندي اسمه كولم ميني.
0: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون، وإلى اللقاء.
9: إلى اللقاء، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. باي باي.
9: باي باي.
10: مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية.

0: notaarabia.com
1: website واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: الميمار وعالميمار وعالميمار
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عفر
6: نوتة عربية نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم نوتة عربية دوت كوم تستحق السماع

0: المي مقطوعة يا فندم.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
2: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
1: وكمان هي
2: تيجمع تيقت الهدرة اللي قلو
1: وكمان هي
3: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة،
0: وكمان هيك
2: عالطاير

0: وكمان هيك
1: تمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: notaarabia.com تستحق السمع. notaarabia.com

0: نوتة عربية أغانينا هي
1: راجع من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهي
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
0: نوتة نوتة عربية
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.
1: نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: اسمك عم بيدور بعمري جنيات لحن العصفور وصار يرتلها
1: عيني يا لا.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.

0: clap, boom, de clap, de clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا نوتة نوتة عربية. لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

تحسبني شي عابر بمتوان حسبتك من هلي أدعى الله يفتر الوقت أو توقع بواحد مو وفي ما يضحك شفتك علي وأنا عليك اش قد متين.

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
4: دمي عبر

روتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتة أريبيا، نوتة

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قالوا
0: وكمان هي
2: بس أنت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وأنت بدالك
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها بالبيت تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: شكلتها تمشي شوية شوية حلوة مشيتها
1: ولو هاي هي
2: هاي نقلتها
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
4: بنوت عربية أغانينا هاي
3: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
4: وكمان هاي وكمان هاي
3: في عنده شي ما لقيته بكل الناس
5: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع.
6: ديما شوف الناس اللي وصلوا من والو تعذبوا خدموا وتقاتلوا باش يوصلوا للحلم ديالهم. في كل مرة كتزيد خطوة كتزيد تقرب من الهدف ديالك. ما تحبش خدم غادي توصل لك الشي اللي باغي. احنا ما جيناش باش نتشكاو، جينا نصبغوا لك الحديد باش يبان لك انت نحاس. واهم حاجة ما تنساش من جيتي الناس اللي وقفوا معاك النهار الاول.

مش مقطعش الروتور حياتي مخبله بحال شي لي زيكوتور ما قديش نكتب عليه وكنقول قاين شي وديني بيضه شي فور واحسن حاجه دير غير تنساني الزرقاء وسختي لي غير تساري واحسن حاجه

عادي ما تسنينيش ما مقطعش الروتور حياتي مخبلة بحال شي لي زيكوتور ما قديش نكتب بالي وكنقول قاين شي وديني بيضا شي فور

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الضيف حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

وين الزينه جايل وين الزينه لان تحت ظل الخميله فوق ريش النعام وين الزينه جايل

يا غزال السهل يا خطيب اليدين يعلم الله سلتني عن الوالدين. يا غزال السهل يا خطيب اليدين يعلم الله سلتني.

0: نوتة عربية.
1: رميت صايبة والحبيبة العنيد كلنا رايدة صويحي بلا نرمى. رميت صايبة والحبيبة العنيد.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هي
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هي
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هي
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهي
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السمع.

عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

ماشي والدنيا ما تدوم متوحش امي تدعي لي بالخير في سباحك نقوم متوحش ضحكة خرجة من القلب ومتوحش دروسي متوحش كف ما عند المعلم ما قريتش دروسي متوحش حليبي وحلوة في جيبي وبوس على جبيني متوحش المرضى ونرمي في الدهشة وامي اللي تداويني متوحش بابا اللي يجيب القفة خضرة والحم والقلوب البيضة اللي اليوم ولا تفحم اليوم صاحب خوان والخوم تبان وفاتورة وديوني اليوم ما لقيتك كان نومرهم في تليفوني ساري يا سكرة كاس ورا كاس والفراق سباح مروح الفجر وصوت الاذان حي على الفلاح ضيع بين الشيب والعمر مشى والضحكة وين مشات فاتورة ذو وفاتورة ما وشغي العشاء متوحش خرجة بين بابا وامي مشديني من نادي متوحش

غير ذنوب. فقروا ميزير يا ومستورين وفرحانة القلوب. متوحش خويا نتعارك أنا بيا على طرف الدجاج، وامي اللي تقوم وتاخولي حقي وتقول خوكم مكلاش. متوحش صاري كيف لعبنا سارق وبوليس، وأنا وبنت الجارة لعبنا عروسة وعريس. واليوم كبرنا والبوليس حتى سارق في الأحباس، واليوم بنت الجارة ولت تشاوف في حابين الناس. وتمشي الأيام وكبرت الهموم والشيطان كبر،

البار وخو ناسي خور والدنيا فلوك ياسي مليان والبيرة في البار وناسي فاتورة الضو والمالي تحت باب الدار متوحش خرجة بين بابا وامي مشديني من نادي

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: تريد من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هي
2: والوالي رقة من هالتراب يا رقة
0: وكمان هي

0: وكمان هيك
1: خليتني منمشي بخيالك عفتر.
2: notaarabia.com تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هي.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: يا إيس يا نور.
1: نوتة نوتة عربية.
2: لقد رفص رصيدكم عزيز القارئ، برجاء إعادة شحت البطاقة.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلة تروح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: هيا منديل كفاية
3: هيا منديل كفاية
2: من زحلي عارة شيا
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهوي لك ناي
0: وكمان هاي
3: في عنده شي ملقيته بكل الناس
4: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع.
5: مواليد برج الروقان ودماغي من الاخر سابقه عايشه بحب الفصلان.

0: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراوش
1: وكمان هيك
2: وعرضوني زوز سبايا
1: وهيك
2: دمي عابر

0: نوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: Voilà.
2: Là c'est bon.
1: Là oui.
2: Là où tient le truc.
1: Oui.
2: Là on est des monstres.
1: Là, c'est
2: là
1: bon.
2: On est les chauds. Allez, retournez les nommés. Taxi 5. C'est l'Algier, DJ Core.

0: بنوتة عربية أغانينا وكمان هيك وكمان هيك
1: يا عم اثنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
2: الميمار وعالميمار وعالميمار
0: وكمان هيك
3: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
4: خليتني منمشي بخيالك عفتر
5: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

نوتة عربية نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

سميلي قصة حب كيف بلشت خلصت. أشهر قصص بالحب ولا وحدة كملت. شكل الأحلام بتموت لما تقبل تبقى حقيقة. ما كل شي نحنا منوصله منمله بعد دقيقة.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك.

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضنا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.